0: سونبرغ مين كمين في الوضع كيف سردو قصابة كانت الأخر واحدة دن السيئة نبدأ السيئة جديدة من عاون وفتيت تال هني هور من دخل في الكاروات سايسة نعملو السيئة لأيه وبيش نقيمو
1: ملا ملا ملا
0: بونجو كبيرة يا كده كيف تحالت

0: دي كانت فيجن و في مرة هنا تجديت لني هو أجين بالتشيكن وعملت لك لكل جاجين مي تيلي اللي نعمل حزين عشان نقول التجيج تجي فيري نعمل لك ام ما تنش كنا مخاف نكتر ديت سوارهم بات
1: دفيش تدي
2: ما كنش تفليها مستقسلة تتساقسي قبل عشان ناسا ما تطورنا شي سالة دوين
3: شي جي فيري
2: ياك تكون حتى خرج مش حد فيجن فوق ديت
1: ليس ماني I mean كو حتى عنده دريت اللي يعزل كيف يعيش حي توسوا إما ما تنستاش مبات تمبوني فوق حد تيهور
2: 100% ليه ما I mean تتات impressioni طيبة لول ديتو
1: ليه ما ياك تحصل قد أزيك appassionat فوق دولة فاري لو هاجي ساسي انت فيجن تفيف ياك عشان بس ما تنساش تخرج مش عاطلي مويش وتبريتندي
2: اللي فير انف
1: ما نعرفش اوكورد
3: لار اللي تجود لار اللي تقعد تجي اللي حتى خرج تخرج وقت الاتيب
1: اسمع يندار بملت هذيك
3: شامل
1: ما مش ما كنش فوق ديت
2: اللي بيت تجود كان نيس
1: ليه ليه مش انجل خصو جلتي ما نعرفش كي ما نعرفش كين لا نيف ما نعرفش كين كنت شو حاجه وفيرا كانت لايك كون نايت يو هاست
3: ما الفيت ديت خصو جلتي هبا هبا لاني مالي حبه شي فنك probably
2: هنا هنا فنك بقولش نيكلوز مت الزعير حبه باكس باني يا زامبيو
3: اما
2: كنا حسنا هزين
1: مش اشكال لك شي فاتي
2: باكس باني
3: داربا اتني كول اوديش و اتني كول بابرا و اتني كول في البحر و جو شورما بابري
1: ايوه ايشلندي
3: ايشلندي
1: ملا
3: و بزيت نحسنا هزين فيرا بزيت نحسنا
1: تاك من ايمي عبدو امتا
3: من ايم
2: اوش
3: Bonjour Mira e un barra coppola matuna 9930897
1: Che cosa è stata la witch che fa in bedel
3: Vera, vera in bedel Coppola matuna Le efemni, il personal vegan, il personal le attesh l'ahiar ovviamente Però le to otte giudi cambat ma mi dice taiep
1: Leo, le, le,
3: Coppola matuna 9930897 La dating story sta con Bonjour

0: بالفيلم تا توي ستوري 5 تايلور سويفت I knew it I knew you فوق باي ووسا الكم قدت الوالد كاب شورتا فوق التيك توك تي اي قدم اتي تلاولي حفنا فيلماتي ارى لتاتي مال الوالد كاب فوستم دولي اي جنريتد فيديوز اللي فيرا كنت نحب حفنا نسيقوي تا جيش بلايرز بروميننتي اللي يكونوا تبارسي قدين بطاليا ما كلشين مسا قدو كم تلالي ويهت اللي كل نايت كن حيوهروش لفتت تدمع فيرا اموسيوناني وهناي لك فوق منو دان الفيلمات
1: Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft and Claire.
2: ومن لقى اسمه عندي جامعة يا من لك اللايك سيادنا ما نقص منهم ما لا سير طيب اثنين دكام من لك بياتشي قد قرقر
3: سبنت بلاس كمول لي
4: باي باي 18 سنة و 77 سنة
2: و 77
4: ما تتنكرد الكل هات هي
2: ما ينتن الامبرسيون اللي شو حتى 77 اك اسك خيرك ديفيد
3: 77 يلاي حيارني
2: اك تن الامبرسيون
3: وطان جوا دعسي بليش جروب تي
5: ما نافش من اليوم اللي انت انترست في الويرد اك قالو
2: مش كنو الكومنت لقلايت ورا دك الفيديو ديفيد
3: لا افهمني جو يفلو يوني تشير تو ابو Montanis.
4: Right. Get them on the show. This Stallion, pay a harap.
1: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
6: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay. Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
7: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
8: Discover the new Keryl Pocket Ready Oral Solution. Just shake and drink on the go for joint and muscle pain, period pain, or toothache. Keryl, break the pain and stay in the game. Contains dextroprofen. Always consult your pharmacist for advice.
9: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
10: Been in there 3 days. You need to decide.
11: I already did.
12: Some decisions don't need more time. They need the right door. At ITS Malta, every door leads somewhere. Find yours. Visit its.edu.mt to apply.
13: Ready when you are.
14: I fancy a Domino's, don't you? Their £9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just £9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring £9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
15: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
16: Yeah, we got pizza!
6: To David Malia, 10 till

رودريجو دروب ديد فوق بي وهنالي كانت اللي تربح الويلد كاب تتخلص طيب حفنا اكيف اسبانيا وما هيكون قاعدين يشيفوا مع ال 51 مليون دولار فيكو كلهم يقسمون بين البلايرز وانا ماجنا انت تكون تفل 19 سنة لامين يامال تتخلص مونت من داك ال 51 مليون اصلا داك الفيب زون تخدم جورناتو هرف هايتك

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft and Claire.
1: من لا اسمع عندي جامعة نتيجة من لك اللايك سيارة ما نفش منهم ما لا سيارة طيب اثنين دكامل نلاك بياتشي وقد قرقر
2: سبنت بلاس كمان لي
3: بي بي 18 سنة و 77 سنة
1: و 77
3: اما تتنكود تقول هات هي
1: اما انت ان الامبرسيون اللي شو حتى 77 اك اسك خيرك ديفيد
2: 77 يلاي هاي يعني
1: اك تن الامبرسيون
2: وطان شو مدعسي بليش جروب تي
1: ما نفش
4: من اليوم اللي انت انترست في الويرد اك قالوا
1: مش كنو الكومنت لايت ورا دك الفيديو ديفيد
2: لا افهمني جو يفلو يوني تشير تو ابون تانيس
3: رايت قلت لما من الشهر ضيب دستالين في هرب
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
5: Back tomorrow when you wake up
0: Bay With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt. This summer, your movie nights come with rewards. Watch 6 movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
5: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.